0: Aşrı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enam Suresi 91 ila 94. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hud Suresi 1 ila 8. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام